0: عش ما بيا سامبا ماشي مادة عرف ما بقاش عندي برادر شوف مراكش قامة مادة قامة مادة
1: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.